هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة الممتحنة.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الممتحنة بصوت الشيخ محمود خليل الحسري، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه عقد مائدة مستديرة هندية أفريقية حول خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في إطار مؤتمر الهند الدولي الثاني المعني بهذا المجال. في إطار المؤتمر الدولي الثاني للهند حول المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الذي نظم خلال فعاليات مؤتمر الأسبوع الدولي للمياه في الهند لعام 2026، عقدت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية في الهند يوم الخميس بالعاصمة نيودلهي مائدة مستديرة رفيعة المستوى جمعت بين الهند والدول الأفريقية لمناقشة التحديات المشتركة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، وذلك بمشاركة سفراء وممثلين عن 22 دولة أفريقية

أن الالتزام السياسي القوي والملكية المؤسسية المحلية كانا ركيزتين أساسيتين لتقدم الهند في إطار مبادرة جال جيفان ومبادرة الهند النظيفة القطاع الريفي، مسلطا الضوء على إطار الحكومة اللامركزية المعتمد في الهند مع إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس القرى ولجان المياه والصرف الصحي القروية في عمليات التخطيط والتشغيل والمراقبة وضمان استدامة الخدمات الريفية، مشيرا إلى تدريب أكثر من 2.48 مليون إمرأة على استخدام مجموعات الاختبار الميداني لمراقبة جودة المياه، مما جعلهن مشاركات فاعلات في حوكمة المياه على المستوى المحلي. وتأكيدا على أهمية المستدامة، استعرض السيد مينا 5 دروس رئيسية مستفادة من التجربة الهندية، والتي تتضمن القيادة السياسية القوية وتمكين الحكومات المحلية والاستثمار في العنصر البشري جنبا إلى جنب مع البنية التحتية والتخطيط للتشكيل والصيانة منذ المراحل الأولى واستخدام أنظمة رقمية بسيطة وقابلة للتكامل لضمان المساءلة وفعالية تقديم الخدمات. من جهتها، سلطت السيدة أشواريا سين التي تشكل منصب الوكيل المشترك ومدير مهمة الهند النظيفة القطاع الريفي الضوء على كيفية تحويل هذه المهمة لملف الصرف الصحي إلى حركة شعبية واسعة النطاق، وذلك بفضل المشاركة

في الضوء على كيفية تحويل هذه المهمة لملف الصرف الصحي إلى حركة شعبية واسعة النطاق، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية غير المسبوقة وأحداث تغيير في السلوكيات، مشيرة إلى بناء أكثر من 120 مليون مرحاض منزلي منذ عام 2014، مما ساعد الهند على تحقيق تغطية شاملة لخدمات الصرف الصحي وتحقيق الغاية 6.2 من أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد المحدد. ومن منظور عالمي، وصف سيد ساروج كومار جها المدير العالمي لقطاع المياه في البنك الدولي التحول الذي شاهدته الهند في قطاع المياه والصرف الصحي بأحد أبرز الأمثلة على التغيير الإنمائي واسع النطاق في البلدان النامية.

شركاء في الجنوب العالمي لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة. وخلال الجلسة التفاعلية استعرض السفراء وممثلو الدول الأفريقية تجاربهم وبجهات نظرهم بشأن قضايا الأمن المائي والصرف الصحي والري والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتطوير البنية التحتية المستدامة في بلدانهم، وأشادوا بإنجازات الهند في توسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، مسلطين الضوء على عدة أولويات مشتركة تشمل حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستدامة مصادر المياه وتقنيات معالجة المياه منخفضة التكلفة وإدارة النفايات والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. من جانبهم أبدى عدد من المشاركين اهتماما بتعزيز التعاون المباشر بين الحكومات والتبادل الفني وتنفيذ مشاريع نموذجية وإقامة شراكات بحثية وأكاديمية وتنظيم زيارات ميدانية لتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. هذا واختتمت المائدة المستديرة أعمالها بتأكيد تعميق التعاون بين الهند وأفريقيا من خلال التواصل المستمر والتعلم المتبادل والشراكات العملية، مجددة التأكيد على أهمية التعاون بين دول الجنوب في تسريع وطيرة التقدم نحو توفير مياه آمنة وخدمة صرف صحي تتسم بالكرامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ للجميع. استمعنا أيها السادة إلى هذا

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يقول إن الفجوة بين المدن والقرى في الهند قد تقلصت بشكل ملحوظ على مدى السنوات 12 الماضية. الأمطار الغزيرة والمتواصلة في عدة مناطق بولاية أترا براديش تدفع السلطات إلى إغلاق المدارس مع صدور تحذيرات من هطول أمطار غزيرة. حكومة ولاية تشاتيسغر تعلن عطلة اليوم لجميع المدارس في الولاية بسبب الأمطار المستمرة على مدار اليومين الماضيين. الهند تعرب عن قلقها إذا الهجمات المتكررة على حركة الشحن التجاري والبحارة في منطقة الخليج والبحر الأحمر والبحر الأسود. أداء الماراثون الهندي ساوان باروال يفوز بالميدالية الفضية في سباق الماراثون للرجال في دورة الألعاب الآسيوية 2026 باليابان. وفي الشطرنج السيد دوماروجو غوكيش يسجل انتصارا على ألمانيا في الجولة 9 من أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج في سمرقند. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي بأن الفجوة بين المدن والقرى في الهند قد تقلصت بشكل ملحوظ على مدى السنوات 12 الماضية، وسلط الضوء على التحسن الكبير في البنى التحتية الريفية، مشيرا إلى أن النساء في جميع أنحاء البلاد أصبحن أكثر اعتمادا على الذات وتمكينا من الناحية الاقتصادية. جاء ذلك خلال تصريحات ندلة بها سيد مودي خلال لقاء افتراضي مع المشاركين في رحلة سيفا ياترا من فرنسا إلى فادنجر في إطار حملة سيفا سانكلب أبيان، حيث شدد على أهمية الخدمة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي والتغيير الإيجابي، مؤكدا أن تحقيق رؤية الهند المتطورة لا يمكن أن يتم إلا بمساهمة ومشاركة جميع المواطنين. كما أشار السيد مودي إلى أن مدينة فادنجر قد منحته القيم التي شكلت حياته، في حين أضافت كاشي أبعادا لا حصر لها من معاني الخدمة إلى تلك القيم، معربا عن سعادته بمشاركة الشباب في إثراء هذه الرحلة بأشكال متنوعة من العطاء والخدمة. وخلال اللقاء استعرض المشاركون تجاربهم أمام رئيس الوزراء، والذي بدوره حثهم على تدوين تجاربهم وملاحظاتهم في مذكرات خاصة طوال فترة الرحلة. عدت الأمطار الغزيرة والمتواصلة في عدة مناطق بولاية أترا براديش ومنها العاصمة لكناو إلى تعطل الحياة الطبيعية وتعثر حركة المرور على الطرق، فضلا عن ورود تقارير تفيد بوقوع حوادث متعددة مرتبطة بالأحوال الجوية في أنحاء مختلفة من الولاية، مما دفع بالسلطات إلى إغلاق المدارس في عدة مقاطعات نظرا للتحذيرات من هطول أمطار غزيرة. وفي هذا السياق أقد مفوض الإغاثة في الولاية الدكتور ريشيكيس بهاسكار ياشود اجتماعا عبر الفيديو مع حكام المقاطعات الخاضعة للتحذيرات من المستويين الأحمر والبرتقالي، وذلك لاستعراض الوضع الجوي ومستوى الاستعدادات، حيث وجه الدكتور ياشود المسؤولين بضرورة التواجد الميداني الفعال والمراقبة المستمرة للأوضاع المحلية وضمان اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع أي حالات طارئة. ووفقا لتوقعات دائرة الأرصاد الجوية الهندية، من المرجى أن تستمر تأثيرات الأحوال الجوية المتقلبة في الولاية يوم السبت والأحد مع صدور تحذير من

بولے امطار غزیر علی لگایا پیشر کے اترا برا دیش مصحوبہ بے آواز پر عادیہ و ریاح قبی علا جانب توقع حتول امطار غزیر و حدوث آواز پر عادیہ پی غرب الولایا ایدن حتی السابع والعشرین من سپتمبر الجاری. اعلنت حکومت ولایۃ چھتیس گڑھ اليوم السبت عطلة لجميع المدارس في الولاية بسبب الأمطار المستمرة على مدار اليومين الماضيين مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في عدة أنهار بما في ذلك أنهار اندرافاتي ومهاندي وشيفنات فيما تعاني المناطق المنخفضة في العديد من المدن والبلدات من تجمع مياه الأمطار. من جانبه وجه رئيس حكومة الولاية سيد فيشنو ديو ساي مسؤول المقاطعات بالبقاء في حالة تأهب وتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ نظرا لوضع الفيضانات وتجمعات المياه وطلب من السلطات تحذير السكان في الوقت المناسب في حال ارتفاع منسوب المياه أو وجود خطر حدوث فيضانات مشددا على ضرورة نقل السكان إلى أماكن آمنة للفور عند الحاجة. سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. عرب وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة التي تعرضت لها حركة الشحن التجاري والبحارة في منطقة الخليج والبحر الأحمر والبحر الأسود، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لم تعد حوادث استثنائية، وذلك خلال تصريحات ندل بها الدكتور جايشنكر خلال كلمته في الاجتماع الافتتاحي لمجموعة أصدقاء سلامة وأمن الملاحة والبحارة المنعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعلن الوزير الهندي عن مبادرة مشتركة بين الهند وليبيريا تهدف إلى تسليط مزيد من الضوء على قضايا سلامة وأمن السفن والبحارة، موضحا بأن بلاده باعتبارها مصدرا رئيسيا للبحارة والليبيريا التي تمتلك أكبر سجل لتسجيل السفن في العالم يتعاونان لتعزيز السلامة والأمن البحريين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار تشاوري لتعزيز الأمن البحري وزمان حصول الأطراف المعنية الرئيسية على دور أكبر ومسموع في المناقشات المتعلقة بهذا القطاع. كما أشار الوزير إلى الهجوم الأخير الذي تعرضت له ناقلة البضائع الصب إم في كيب داو التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا في خليج عمان مما أسفر عن مقتل بحار هندي، وتطرق أيضا إلى حادثة ناقلة النفط الغاية التي ترفع علم بنما والتي تعرضت له لهجوم في مضيق هرمز مما أدى إلى الإبلاغ عن فقدان أحد أفراد الطاقم الهنود، علما بأن وزير الشؤون الخارجية يتواجد حاليا في نيويورك لترأس الوفد الهندي المشارك في أعمال الأسبوع رفيعة المستوى ضمن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر في رئاسة الاجتماع الوزاري بصيغة تريبيكا بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة، حيث أفاد الدكتور جايشنكر من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماع استعرض التقدم المحرز في خطة العمل المشترك بين الهند ومجلس التعاون الخليجي للفترة 2024-28، وناقش سبل تعزيز الشراكة بشكل أكبر. كما رحب الدكتور جايشنكر بإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الهند تتطلع إلى توطيد العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتقنيات الحديثة والثقافة والتبادلات الشعبية. كما عارب عن الشكر لقيادة مجلس التعاون الخليجي على الدعم المقدم للجالية الهندية، مجددا التأكيد على التزام الهند القوي بحرية الملاحة وسلامة البحارة وحركة الشحن التجاري. سجل أداء الماراثون الهندي السيد ساون باروال التاريخ في دورة الألعاب الآسيوية 2026 بفوزه بالميدالية الفضية في سباق الماراثون للرجال، منهيا بذلك انتظار الهند الذي دام 44 عاما للصعود إلى منصة التتويج في هذه المنافسة. وقد سجل السيد باروال ثمنا قدره 2:11:37
الثانية محققا بذلك أفضل رقم شخصي ورقم قياسي وطني جديد في نهائي الماراثون للرجال.

احتل المركز الثاني خلف اليابان السيد ياماشيتا الذي حصد الميدالية الذهبية بعد أن تقدم في المراحل الأخيرة من السباق. وفي الشطرنج حقق سيد دومارا جو غوكيش بطل العالم الحالي في الشطرنج الكلاسيكي فوزا حاسما ساعد الهند على التغلب على ألمانيا التي كانت تتشارك الصدارة قبل هذه الجولة بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 في الجولة التاسعة من فئة المفتوح ضمن أولمبياد الشطرنج 46 للاتحاد الدولي للشطرنج في سمرقند، مما أدى إلى صعود الفريق الهندي إلى المركز الثاني في الترتيب. وبهذا الانتصار عادت الهند بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب وباتت في وضع جيد لمنافسة أوزبكستان المتصدرة للترتيب على اللقب.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار الصباحية الأولى والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

الغزيرة والمتواصلة في عدة مناطق بولاية أوترا براديش ومنها العاصمة لكناو إلى تعطيل الحياة الطبيعية وتأثر حركة المرور على الطرق فضلا عن ورود تقارير تفيد بوقوع حوادث متعددة مرتبطة بالأحوال الجوية في أنحاء مختلفة من الولاية مما دفع بالسلطات إلى إغلاق المدارس في عدة مقاطعات نظرا للتحذيرات من هطول أمطار غزيرة. وفي هذا السياق أقدم مفوض العغاسة في الولاية الدكتور ريشيكيس باسكار ياشود اجتماعا عبر الفيديو مع حكام المقاطعات الخاضئة للتحذيرات من المستويين الأحمر والبرتقالي وذلك لاستعراض الوضع الجوي ومستوى الاستعدادات. أعلنت حكومة ولاية تشتشغر اليوم السبت عطلة لجميع المدارس في الولاية بسبب الأمطار المستمرة على مدار اليومين الماضيين مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في عدة أنهار بما في ذلك نهر إندرافاتي ومهندي وشيبنات فيما تعاني المناطق المنخفضة في العديد من المدن والبلدات من تجمع مياه الأمطار. عرب وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاشنكر عن قلقه إذا الهجمات المتكررة التي تعرضت لها حركة الشحن التجاري والبحارة في منطقة الخليج والبحر الأحمر والبحر الأسود مشيرا إلى أن هذه الهجمات لم تعد حوادث استثنائية وذلك خلال تصريحات أدلى بها الدكتور جاشنكر خلال كلمته في الاجتماع الافتتاحي لمجموعة أصدقاء سلامة وأمن الملاحة والبحارة المنعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حيث أعلن الوزير الهندي عن مبادرة مشتركة بين الهند وليبيريا تهدف إلى تسليط مزيد من الضوء على قضايا سلامة وأمن السفن والبحارة موضحا بأن بلاده باعتبارها مصدرا رئيسيا للبحارة وليبيريا التي تمتلك أكبر سجل لتسجيل السفن في العالم يتعاونان لتعزيز السلامة والأمن البحريين حيث تهدف هذه المبادرة إلى إرساء إطار تشاوري لتعزيز الأمن البحري وضمان حصول الأطراف المعنية الرئيسية لدور أكبر ومسموع في المناقشات المتعلقة بهذا القطاع. شارك وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر في رئاسة الاجتماع الوزاري بصيغة تروبيكا بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. سجل أداء الماراثون الهندي السيد ساون باروال التاريخ في دورة الألعاب الآسيوية 2026 بفوزه بالميدالية الفضية في سباق الماراثون للرجال منهيا بذلك انتظار الهند الذي دام 44 عاما للصعود إلى منصة التتويج في هذه المنافسة. أيها السادة قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها ودمتم حيا إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في ذات ومن هنا الخارجية بنيو دلهي. والساعة الطوال هنا 11 مساء حسب توقيت

عند المحلي في نصه البرنامج بتلاوة ناتر من آية الذكر الحكيم يصل ولينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولأن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقصة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوت لايت. كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد، إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامج المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشط الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية، فضلنا وسواق الآن. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إهجاي شانكر يؤكد ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واستشراف آثاره والتخفيف من مخاطره. وزير الشؤون الخارجية إهجاي شانكر يلقي كلمة أمام الجلسة الرفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكيل وزارة الخارجية فكرة مصري يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس العام التابع للأمم المتحدة بما يزمن صوتا وتمثيلا أكبر دول النامية. إيران تعرض إعادة فتح مزيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي خلال 7 أيام إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض الموالي الإيرانية. منتخب الهند للسيدات في رياضة الكبادي يحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه على إيران في دورة الألعاب الآسيوية 2026 من الميلاد. والآن الأخبار بشيء من التفصيل. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور إهجاي شانكر ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واستشراف آثاره والتخفيف من مخاطره. وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال مشاركته في رئاسة فعالية بعنوان الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين مع التركيز على الأمن البحري، إلى جانب وزير الخارجية اليوناني جورج جيبراب تريبتس. وخلال الفعالية أكد الدكتور إهجاي شانكر مجددا أن الذكاء الاصطناعي والأمن البحري يظلان من الأولويات المهمة للهند في الأمم المتحدة. وأوضح أن إعلان نيو دلهي يؤكد أهمية إتاحة الوصول الديمقراطي إلى موارد الذكاء الاصطناعي وبناء أنظمة آمنة وموثوقة والاستثمار في القدرات البشرية وتسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والصالح الاجتماعي. سيلقي وزير الشؤون الخارجية إهجاي شانكر اليوم كلمة أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تؤكد الدور الحادي والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة بإدارة التحول. أمم متحدة تفي بواجباتها تجاه الجميع وتجمع الجميع العامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وكبار ممثل جميع الدول العازة 193 في الأمم المتحدة الذين سيعرضون أولوياتهم ومواقفهم بشأن القضايا الدولية الرئيسية. وفقا للأمم المتحدة ستركز الدورة 81 على تنشيط التعاون العالمي ودفع أهداف التنمية المستدامة قدما وتعزيز العمل الجماعي من أجل السلام والكرامة والمساواة. أهرز منتخب الهند للسيدات في رياضة الكابادي الميدالية الذهبية بعد فوزه على إيران في دورة الألعاب الآسيوية 2026، وحقق المنتخب الهندي للسيدات سلسلة من الانتصارات دون هزيمة تتبال مشواره في البطولة، وتمكن المنتخب الهندي القوي من التفوق على إيران في مباراة نهائية مثيرة أقيمت في صالة توكاي سيتزن للألعاب الرياضية في إتشي ناغويا، حيث فاز بالنتيجة 37-34. وتعد هذه الميدالية الذهبية الثالثة للهند في دورة الألعاب الآسيوية الحالية بعد ذهبية منتخب الكركت للسيدات والصناعي سروسي سينغ فوغات وكمال جيت في منافسات المسدس الهوائي المختلف لمسافة 10 أمتار يوم الجمعة. عرضت إيران إعادة فتح مزيق هرمز واجتناف المحادثات بشأن برنامجها النووي خلال 7 أيام، إذا رفعت الولايات المتحدة على الحصار البحري المفروض على المباني الإيرانية وعلنت مبيعات النفط الإيرانية وعفت مبيعات النفط الإيراني من العقوبات والتزمت بوقف إطلاق النار يشمل لبنان أيضا. وعوزها وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقچي تفاصيل هذا المقترح للصحفيين خارج مجلس الأمن الدولي قائلا إنه سيؤدي أيضا إلى استئناف المحادثات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني. أكد وكيل الخارجية في كرام مصري الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يضمن صوتا وتمثيلا أكبر للدول النامية. وأثناء لقائه بيان الهند في الاجتماع السنوي 50 لوزارة الخارجية مجموعة 77 المنعقد في إطار الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعا السيد مصري إلى بذل جهود جماعية لتمكين دول الجنوب العالمي من الانتقال من كونها دول تلتزم بالقواعد إلى دول تساهم في صياغتها. أكدت أمينة وزارة الصحة ورعاية الأسرة بونيا ساليلا سريع فاستافا التزام الهند بتعزيز التعهد والاستجابة العالميين للجوائح، وذلك خلال الاجتماع في المستوى للأمم المتحدة في نيويورك. وأوضحت الأمينة خلال كلمتها في الاجتماع نهج الهند المنسق للوقاية من الجوائح والاستجابة لها على مستوى الحكومة والمجتمع، والذي يشمل مجموعة واسعة من حالات الطوارئ الصحية المحتملة. أطلقت بنغلاديش حملة وطنية خاصة للتطعيم ضد الحصية ضد والحصبة الألمانية تستهدف نحو 34,000 طفل غير متطعمين أو ممن فاتهم التطعيم تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وأقل من 5 سنوات. افتتح رئيس قضاة الهند القاضي سوريا كانت أول مركز لحقوق الضحايا في البلاد، وذلك في مدينة باتنا بولاية
بيهار. ويعد هذا المركز الأول من نوعه في البلاد، وقد أنشئ في مقر هيئة خدمة المساعدة القانونية بولاية بيهار، وسيقدم المركز تحت سقف واحد الحقوق القانونية والمساعدة الأساسية لزهايا مختلف الجرائم بمن فيهم الزهايا غير المرئيين، كما سيقدم الدعم النفسي للزهايا إلى جانب خدمات الإرشاد والتسهيلات أخرى. أسفرت الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا أن مقتل 4 أشخاص على الأقل اليوم، في وقت تكثف فيه موسكو وكيف حربهما الجوية، وشنت روسيا هجمات على أوكرانيا باستخدام صواريخ كروز وصواريخ باليستية وقنابل انزلاقية قوية وطائرات مسيرة تعمل بمحركات نفاثة، في حين تبعت التقدم على خطوات الجبهة إلى حد كبير. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها على كيف ألحق أزرارا بمركز بيانات كان يدعم خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وأنظمة الاتصالات القضائية التابعة لشبكة ستارلينك. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شنكر يؤكد ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واستشراف آثاره والتخفيف من مخاطره. وزير الشؤون الخارجية جاي شنكر يلقي كلمة أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكيل وزارة الخارجية فكرم مصري يؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يضمن صوتا وتمثيلا أكبر الدول النامية. إيران تعرض إعادة فتح مزيق هرمز واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي خلال 7 أيام إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. منتخب الهند للسيدات في ريادة الكبادي يحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه على إيران في دورة الألعاب العصرية 2026 من الميلاد. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية، ولن نقدم لكم برنامج غزل.

التعليق اليومي وموضوعه عقد مائدة مستديرة هندية أفريقية حول خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في إطار مؤتمر الهند الدولي الثاني المعني بهذا المجال. في إطار المؤتمر الدولي الثاني للهند حول المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الذي نظم خلال فعاليات مؤتمر الأسبوع الدولي للمياه في الهند لعام 2026، عقدت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية في الهند يوم الخميس بالعاصمة نيودلهي مائدة مستديرة رفيعة المستوى جمعت بين الهند والدول الأفريقية لمناقشة التحديات المشتركة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، وذلك بمشاركة سفراء وممثلين عن 22 دولة أفريقية وكبار المسؤولين في الحكومة الهندية وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، إلى جانب الطلاب الهندسة التابعين لمجلس عموم الهند للتعليم الفني من منطقة العاصمة الوطنية. وفي هذا السياق أكد السيدة شوك كيكي مينا وكيل إدارة مياه الشرب والصرف الصحي أن تجربة الهند في مجال توفير المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية تتجاوز مجرد البنية التحتية المادية، إذ أنها تتمحور جوهريا حول الصحة العامة والكرامة الإنسانية وتمكين المرأة والملكية المجتمعية للمشاريع. وشدد على أن الالتزام السياسي القوي والملكية المؤسسية المحلية كانا ركيزتين أساسيتين لتقدم الهند في إطار مبادرة جال جيفان ومبادرة الهند النظيفة القطاع الريفي، مسلطا الضوء على إطار الحكومة اللامركزية المعتمد في الهند مع إبراز الدور الحيوي الذي تلعبه مجالس القرى ولجان المياه والصرف الصحي القروية في عمليات التخطيط والتشغيل والمراقبة وضمان استدامة الخدمات الريفية، مشيرا إلى تدريب أكثر من 2.48 مليون امرأة على استخدام مجموعات الاختبار الميداني لمراقبة جودة المياه، مما جعلهن مشاركات فاعلات في حوكمة المياه على المستوى المحلي. وتأكيدا على أهمية المستدامة، استعرض السيد مينا 5 دروس رئيسية مستفادة من التجربة الهندية، والتي تتضمن القيادة السياسية القوية وتمكين الحكومات المحلية والاستثمار في العنصر البشري جنبا إلى جنب مع البنية التحتية والتخطيط للتشكيل والصيانة منذ المراحل الأولى واستخدام أنظمة رقمية بسيطة وقابلة للتكامل لضمان المساءلة وفعالية تقديم الخدمات. من جهتها سلطت السيدة أشوريا سين التي تشكل منصب الوكيل المشترك ومدير مهمة الهند النظيفة القطاع الريفي الضوء على كيفية تحويل هذه المهمة لملف الصرف الصحي إلى حركة شعبية واسعة

0: الأوراق، وذلك بفضل المشاركة المجتمعية غير المسبوقة وأحداث تغيير في السلوكيات، مشيرة إلى بناء أكثر من 120 مليون مرحاض منزلي منذ عام 2014، مما ساعد الهند على تحقيق تغطية شاملة لخدمات الصرف الصحي وتحقيق الغاية 6.2 من أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد المحدد. ومن منظور عالمي، وصف سيساروج كومار جا المدير العالمي لقطاع المياه في البنك الدولي التحول الذي شاهدته الهند في قطاع المياه والصرف الصحي بأحد أبرز الأمثلة على التغيير الإنمائي واسع النطاق في البلدان النامية، مؤكدا أن القيادة السياسية القوية والتنسيق المؤسسي وآليات التمويل المبتكرة والاستثمارات العامة والمشاركة المجتمعية كانت عوامل رئيسية وراء هذا النجاح. كما استعرض ممثلون عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومبادرة الصرف الصحي والمياه للجميع ومعهد باسكاريا شاريا لتطبيقات الفضاء والمعلومات الجغرافية، تجارب دولية وابتكارات وأفضل الممارسات في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، مع التركيز على الدور المتنامي للتقنيات الرقمية والأدوات الجغرافية المكانية والمؤسسات المجتمعية ومراقبة جودة المياه والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وصنع السياسات القائمة على الأدلة في تعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي. وفي كلمته أمام الحضور، سلّت السيد شيفا لاك نايك مود الوكيل الإضافي بوزارة الشؤون الخارجية الضوء على الشراكة الإنمائية القوية بين الهند والدول الأفريقية، وجدد التأكيد على التزام الهند بدعم أفريقيا من خلال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعرفة، مشددا على أهمية العمل المشترك كشركاء في الجنوب العالمي لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة. وخلال الجلسة التفاعلية، استعرض السفراء وممثل الدول الأفريقية تجاربهم وبجهات نظرهم بشأن قضايا الأمن المائي والصرف الصحي والري والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتطوير البنية التحتية المستدامة في بلدانهم، وأشادوا بإنجازات الهند في توسيع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، مسلطين الضوء على عدة أولويات مشتركة تشمل حصاد المياه وإدارة المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها واستدامة مصادر المياه وتقنيات معالجة المياه منخفضة التكلفة وإدارة النفايات والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. من جانبهم، أبدى عدد من المشاركين اهتماما بتعزيز التعاون المباشر بين الحكومات والتبادل الفني وتنفيذ مشاريع نموذجية وإقامة شراكات بحثية وأكاديمية وتنظيم زيارات ميدانية لتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. هذا واختتمت المائدة المستديرة أعمالها بتأكيد تعميق التعاون بين الهند وأفريقيا من خلال التواصل المستمر والتعلم المتبادل والشراكات العملية، مجددة التأكيد على أهمية التعاون بين دول الجنوب في تسريع وطيرة التقدم نحو توفير مياه آمنة وخدمة صرف صحي تتسم بالكرامة وقادرة على الصمود.
1: أيها السادة، كنتم مع التعليق اليومي، ولا نقدم لكم قطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

0: to processes and how systems actually work to manufacture something, licensing agreements. What kind of innovation are we seeing there to ensure that we are competitive?
1: It's something that India is visiting with a lot of energy at this point of time. Like I gave you the example of startups in space, that's a great point to test the success of what, you know, this India's ability to create its own intellectual property. We are seeing it there. But in other sectors, if you ask me, no, where the, you know, intellectual property is held by foreigners or foreign countries or entities. So India has not moved up, but again, it cannot happen in isolation. So you'll see this progress happening, say, from the education level, then to engineering, higher education, and then, you know, the industry, government, academic complex is still being created. There are pockets where all of this is happening brilliantly. So if you 10 years ago, if you ask me, did you see so many examples? No, they were isolated. Everywhere you see success stories of student entrepreneurs, professor entrepreneurs, all coming up with their own capabilities and intellectual property claims. But the momentum has to be accelerated, undoubtedly.
0: Well, thank you so much, Anil Padmanabhan, and providing us with an in-depth understanding of what it took for the Make in India to reach 12 years, transforming India's manufacturing landscape. 25th September, marking 12 years of Make in India.
1: Thank you for having me, Arjun.
2: You were listening to a discussion on 12 years of Make in India, transforming India's manufacturing landscape. The participants were Anil Padmanabhan, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: Spotlight.
4: سيداتي وسادتي كنتم تستمعون إلى برنامج سبوتلايت ولا نقدم لكم برنامج حديث الليلة. وحوالي هذه الفترة كانت حركة الحكم الذاتي تتقوى وتشتد على نهب بالغ، وكان جميع أصدقاؤنا ورفاقنا في العمل الذين كان لهم اهتمام بالشؤون العامة ولكنهم لم ينطلقوا معنا إلى تشمبران قد انضموا إلى تلك الحركة. أما نحن فقد حضر علينا غانديجي الانضمام وأصر على القول إن من واجبنا أن ننأى بأنفسنا عن الحركة ما دمنا نعمل في التشمبران. وهكذا لم تكن لنا أي صلة بهذا طوال الأشهر الثمانية أو العشرة التي قضيناها في التشمبران. إننا لم نخطب في أي اجتماع عام، وحتى غانديجي لم يفعل ذلك إلا في مناسبتين اثنتين أستطيع أن أستحضرهما في ذاكرتي. وقد أقيم واحد من ذلك الاجتماعين لإظهار الأسى لموت دادا بهاي نورودي، في حين كان الآخر هو الاجتماع السنوي لجمعية حماية البقرة. والواقع أننا لم نحجم عن إلقاء الخطأ في الموضوعات السياسية فقط، بل لقد كففنا أيضا عن التحدث أمام الجمهور أو الكتابة في الصحف عن أي ما شيء يتصل بعملنا في تشمبران. بيد أننا كنا نزيق زرا بين الفينة والفينة بهذا القيد، فنسأل غانديجي أن يجيز لنا الزمام إلى حركة الحكم الذاتي، ولكنه كان يقول لنا دائما أننا في تشمبران منحمكون منذ فترة بالنزال في حبل من أهم حقول حركة الحكم الذاتي، فليس لنا بعد أن نشغل بالنا من في أمر الاشتراك بأي نشاط آخر وارتضينا حكمه، على الرغم من أننا كنا نتساءل حينا بعد حين أي قيمة لعملنا إذا ما ليس بحركة الحكم الذاتي، غير أن التجربة ما لبست أن علمتنا أن غانديجي كان على سبب. وزاد مرة فيما كنت عايدا من أحد القرى مع غانديجي، قلت له ما دمت قد طوفت في الهند كلها فإني أحسب أن تخبرني أي المقاطعات تنتظم أعظم عدد من الأشخاص الواقفين حياتهم لخدمة الشعب. فقال إن أهل الجنوب عاطفيون وبارعون وأهل البنغال عاطفيون جدا، وأن لهم لقدرة عظيمة على التضحية، ولقد قدموا فعلا تضحيات هائلة، ولكن المحجة التي ينبغي أن يحفو إليها فاد كل راغم في وقف حياته لخدمة الشعب هي بونا. فليس من في البلاد كلها موطن آخر يصو بمثل ما تصو به بونا من مؤسسات الشعبية كثيرة يتولى الإشراف عليها كلها حشد من العاملين

المتفانين المنكرين لذواتهم. إنك لتجد في بنا عدد زخم من الناس الذين نظروا حياتهم لخدمة الوطن والذين يفون نظرهم هذا في عزم راسخ من أجل ذلك أعتبرها قبلة ومحجة. وقد سبق لي أن سمعت تلميحا إلى ذلك عندما التقيت الشري غوكايل أول ما التقيته عام 1910 وسألني أن أنضم إلى جمعية خادم الهند. وهكذا لم يكن غانديجي يحدثني عن بونا حتى شعرت أن علي أن أذهب ولو مرة واحدة على الأقل إلى ذلك المكان وأزور تلك المؤسسات. وكان من دأبنا أن نقول فيما بيننا إن مخاطئتنا أكثر تخلفا من أي مخاطئة أخرى، ولعلنا لم نكن قد عرفنا حتى ذلك الهند رجلا واحدا في بيهار وقف وقته كله لخدمة الوطن. ومن أجل هذا شعرنا بأن علينا أن ننشئ على ضوء هذا المثال الأعلى مؤسسة في بيهار. وفي تلك الفترة كان برات كيشور برزاد زعيمنا ومصدر إلهامنا في وقت معا، وكان قد سمع من دوننا جميعا بكلية فيرغوسون في بونا تلك الكلية التي اتفق جميع مدرسيها وأساتذتها على الخدمة فيها مقابل راتب لا يزيد على 75 روبية في الشهر. وشيرغو كايل نفسه قد خدم تلك المؤسسة بمثل ذلك الراتب طوال 20 عاما. والدكتور باران جايب أيضا وهو يحمل رتبة الشرف العليا في الرياضيات من جامعة كامبريدج كان يدرس في تلك الكلية حوالي هذه الفترة ذاتها براتب مقداره 75 روبية في الشهر. وفكرنا في إنشاء كلية مماثلة في بيهار وشأرنا بأن الأساتذة في مثل هذه المؤسسة سوف يكونون مثلا يحتضيه شبابنا في بذل النفس والتضحيات بالذات، وبذلك ينفخون حياة جديدة في المخاطب كاملها. ومثل غانديجي كان من طبع بابو براج كيشور برساد أن لا يعرف معنى الراحة والطمأنينة حتى يتم المهمة التي شرع في أدائها. وهكذا ما إن قررنا إنشاء تلك المؤسسة حتى أبدأ اجتهاده للتخلي عن أعماله الحقوقية الرابحة والالتهاك بها. وقد ضفنا أسماء أولئك الذين كانوا راغبين في النسج على منواله وحدث قومنا آخرين أيضا عن مشروعنا فوعدوا بتقديم بعض المساعدة المالية. والواقع أننا جمعنا فعليا إذا لم تخنن الذاكرة مبلغا يتراوح ما بين 7,000 و8,000 روبية. ولم نكن حتى ذلك الحين قد أولينا التربية القومية أي تفكير، على الرغم من أنني تعرفت أيام الحركة المنافية للتقسيم في بنغال إلى المؤسسات التي عنيت بمثل هذه التربية، وكان قد مضى على إنشاء جامعة غوركول أيضا بذا سنوات. وعلى الرغم من هذا كله فكرنا في إنشاء كلية تعترف بالحكومة. وحين حدثنا غانديجي في ذلك وافق على إنشاء فكرة مؤسسة تنهض على قاعدة من التضحية بالنفس وبذل الذات، ولكنه لم يوافق على فكرة إنشاء كلية وهكذا ذهب لاقتراح إدراج اللهوة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، قدمنا لكم برنامج حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من مروءات غنائية هندية.

أيها السادة، كنتم مع مختطفات من منظمات غنائية هندية، والآن نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية. ولا نقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

مستمعي الكرام، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي واستشراف آثاره والتخفيف من مخاطره. وعدل الوزير بهذه التصريحات خلال مشاركته في رئاسة فعالية بعنوان الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين مع التركيز على الأمن البحري، إلى جانب وزير الخارجية اليوناني جورج جبراتيريتس. هذا ما سيلقي وزير الشؤون الخارجية إس جايشنكر اليوم كلمة أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعقد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار

استعادة الثقة بعد إدارة التحول أم أمم متحدة تفي بواجباتها تجاه الجميع؟ أحرز منتخب الهند للسيدات في رياضة الكبادي الميدالية الذهبية بعد فوزه على إيران في دورة الألعاب الآسيوية 2026، وحقق المنتخب الهندي للسيدات سلسلة من الانتصارات دون هزيمة طوال مشواره في البطولة. عرضت إيران إعادة فتح ميزان هرمز واستئناف محادثات بشان برنامجها النووي خلال 7 أيام، إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على المباني الإيرانية، وأعفت مبيعات النفط الإيرانية من العقوبات والتزمت بوقف لإطلاق النار يشمل لبنان أيضا. أكد وكيل الخارجية فكر مصري الحاجة الملح إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يسمن صوتا وتمثيلا أكبر للدول النامية. أكدت أمينة وزارة الصحة ورعاية الأسرة بونيا ساليلا سيري فاستافا التزام الهند بتعزيز التعهد والاستجاب العالميا للجوائح، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك. افتتح رئيس قضاة الهند القاضي سوريا كانت أول مركز لحقوق الصحية في البلاد، وذلك في مدينة باتنا، ويعد هذا المركز الأول من نوعه في البلاد، وقد أنشئ في مقر هيئة خدمات المساعدة القانونية بولاية بيهار. أسفرت الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص على الأقل اليوم، في وقت تكثف فيه موسكو وكيف حربهما الجوية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. حتى ذلك الهن صوتكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.